0: Youth Radio.
1: قرب خليني ضما واتركني دوب بعيون
0: Youth Radio.
1: مش قادر خبي جنون الاحساس بقلبي
2: هوس يريداسارتوتيان ساينن
1: شوفك لحظة عني بعيد لو كل العمر بحبك
2: هوس يريداسارتوتيان